رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

وتوقان نخشي مخك يا لينا وتمخك عين يا تاع نخشي موت سجين دو تقعيخش قرش سباتا دقيوهو تنتيوهو

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته

0: محمد
1: شو هي نعمة يمسلنا غوز شوال سيحة لينا ورا تاني يجدينا عمل لا نعنا إشتا إشتا وقت عينيتي إلا يتش حالدو إلا يتشونا إذا دوشتو نرتشواتسو تسو هوي إستوريح يتنا يوق لريو هون دالشا أغنقر خلشيخ بولش إستوري مريح تيوه تنش دنيانا يقر عيرش تشول غيدورش دابيوه تشعال غره دنيانا يقره بوق تعمبرش وي باتش حالقيا حا خلشا ريوليسوانا كرش مش بولش إشتا أتحيرش كحا قينا استقور أصلا بك شريبو من الوزرين يردوخوا حيج مش بوليتيكي إشت أتحيرش كح قول دل خلا تاخشي زامن زدشي سيغ هاتشي إزا إرسما تايش بيدوي وزرينيش خلا إلا يتسون شنا وزامنو حال واقعنا قوش واقعنا بلغل واقعنا توربل هو لك أصلا بك شريبو شيلا بيوغرافي إلى دوكسا لاح شيلا يوك شولا سمبوش نصي شيني دوكويا بيوغرافي هلتشن شمدا إفيسيرا إتا مصلا وي نوشي
2: بوتش إسكير بوتش نعم هلتشن
1: هلتشن إمبيري يوكا هلتشن بوتش هلتشن أوك نخيوش هلتشن دا إتو بلش تردوك إشتا دوزل ويندالا أبرزوانا ديرك أوك نيسدا يقا دينا شاسان تيمولخ وخان كيتش بغيرتش بالتاسكي كدياسكي كوربوسي دا حاجينا
2: شيتش غوغت انتوا خلي
1: خلي
2: شيتش جيمو
1: داق إش تا تيقاح مسيخ شرحا ديشو ديها تيقاح حوتين دول حال ستينا مشترا ديستبلينا داق خيش عومه بولشارنا يشنو عرلون شيلش ملا غيلون شيش يولش يغولخ شين ديشه سيغر دعوالا لينا شيا ديغا ألا غروزنسكي ريالني وشيغشي ديش دعوتيس إذا ديك شاقي وقيغي قيمت شاقي وقتو إشي خيني حاجنا ووتوش تشونا ديسينا دوقا سوياز دينا كيغتش تخيلا إشي إزدو دا تغاسونا داقا سوياز دينا بوليتيكسكي ستاتياش خيلا سوصونا إستوري شو يزش خيلا إذا история исследования я увертана из-за кавказский там глядя я сбен алимар болхилла чина
2: тун фольклорях болхарт вау бах ногче ильяш гулдеш та тун
1: хилла бах
2: вачина тун версима
1: перевод шиша версима та
2: ама алар передово жим так галак оцена
1: дайр хилла та хинзлера кирина ха шу шехитен юлу эпистолярный наследие ну нарративный такой кетчный она дальше إنزل السياس بير برش أتصر لك الخيط برش بجي مستكر ليس هو مخك حا مصر باتش على خيعصنا على سيسكي كرش مخلا شلخي حين شدعبه تنشلت
2: فيورا أسكري ولوتي شيطقا
1: فيورا أسكري ولوتي أكتاب أسكري ولوتي دعبه تشبولش حاين بول حالغر دنيا نقر بوق
2: برش
1: أتصحيرش كحا شي بيتك لخيش خلق ملا قيت ميح برش استق إجي ملا وقل لحا الشيطة حاوي مخكح جو تشولغي حيرش بيتنا خلا هون الشي باتش حلقة يوغش جيرك قيتش خلا أتيوق إحا وي هين سمي تام جريتا وي قام نياد نرودنا خلا باتش حلقة غلقح برش خلا تيم غلقنا كيش بنا أتيوق إح برش خلا ويان أو داخيوش ديك أوتو كارير أخي مش بولش خلا تيمولوك شديش بيرش
2: دوخو بيانستا خلا شي ما عندوش
1: حالو تلوي شرمو يوتاب حالو تلوي أليو إريس خان شولكو إبراهيم
2: إنر لشبو إيش
1: إنر لشبو هما ديونا تيسا يوقش خلا إنر لشبات غربول شاش
2: جونا ليسا
1: جونا ليسا وش بول شاين تتنم بغيتنا ناخل إش هينسا مدر ايشي تحبولشو ناغانا شاريزووشي لغايوتوش دحيدينا اصنا بيكشو ديكوبسا حول ديخيلا هينسا بيس اياخن بول شوريكا وار
2: خبرش
1: خبرش
2: نشدات نشدوش
1: حول ديخيلا سير حيرش موخول ديلا خوش مادو عيد البلع مش خليني ترح.